عكسك اللي تعكزمو سمار كسنا متيني ري تزغمي غرمان تغيلة من الدنيا يهكي تدران